قلت قلبي كون ايش تقارين تقارين تقارين تيميل تيميل جو كو شي كو لك تقارن سالي كاجي بال فاطمة جو كي تقامين كيل كو كان كي تورتيري يا سامارتين باجي جو كي تقامين كيل رانا كي زاشتي بال ساتيس كان امان كان اما بيليا كان يولاندا كوايدين بوتسوك Ot con que chic na bali como na ranza tis colonia municipal Cahuacalos Contreras Aranza Xolom Lizur de San Vicente Cana Elvira Pana Uchis con el eble como en Cana Marta Bol Aranza Alpetate Yoche Cabinguel Cana Flor de María Chisep Yox Matringuil Laje Broscal Chap Mayal en Cadena Malichap Malichum Lajic Mayal Abanan Choque Chismataningil Abanan como en eso lo harán pasmolón yo que se calra vinquele ca estéreo gerali lo harán aquí las maravillas yo que va a querer vinquele gerali utcuayet cabichal y cachlan y escuá